0: هاي لي. هاي لي.
1: العطل كما خير.
0: كيف لا؟
1: بس أنا سقط مدمنا أنت كنا زي سقط.
0: خاطر ما قد بيواك.
1: هاي تلوي تلوي مخاخ بيو. أو كلا كلا. كسلي بيتو لا كاسة ونسو كنت كلا غاتا ما يلبقه. أو. كيم. Ke o solo tlhokola ho tsena ka bona ka melili. Ah, ke mathata se.
0: Ao molili.
1: Wei, ko ha ke ala tella ke ala ke ala ke tlo re ka dutse e bela ena.
0: E khubei.
1: Yo khubei, du jo so. Yo ho botse mai la bopo.
0: Eh, ya molili.
1: Yo ho botse ma khuli wa ka. Ah, a ngone so di mena.
0: Ho tsa molili.
1: Eh, sotla baluke.
0: Tla itikela wena ka tolaka.
1: Ke le bo ntate.
0: Thank you molili.

يعني ذات الورشة متزوري مثل ما كيف لما شو ما بدي متم مدي بروح رأي على شو مهلا متو أمون مهلا كانتي بانيا بانيا كقانو رجع بيل لسبا أكيد بس هاي أشوف لون فلان جنجر تي أنا كدي سووا أرفلان لين تبيزا